0: نيلوم يا حمص 4 سنة لتشحن سرانشتيسن استدال وزينات تقرب لكم فلما أرساتهم دحر حيدة سامنات النينو سلز جمر عالم حما كنتات أير كمت مخوان نخت الدالون متنقطع قريبو على في بيت مخري اندستري مخاين متن بزحي مشتانا إلكتريك مخاين كمزة قرمو قليسو أوستراليا وقت تغريتا أب أستراليا تأجم من جرحك كم ذلوا كوميشنر أدلو بعلت قلتو زي راديو سبيس بقام قط كرينيوس فنو مدبيو أب أستراليا حجون تأجم من جرحك كم ذلوا كوميشنر أدلو علت قلتو أتي أب فيكتوريا استجبر مسرح من جرحك بهاجر درجك جبر ألود مايلو جيري دارن سيوارامان نزيز بلي أبتي بروبع سلسة سنة زي قربها غراوك انا أركيو ميستر سيوارامان ني اس بي اس هندي كمزتزارو بدما متن بلتن هزبي كم هزبي متن بلتقنا نخلوكا أبناي أبرجن تورستريت إزبتات حيلن تبابن كتركب أقداسي بمبال نتي مسرتاتو معناودقن بألوتا زيز ألولو إيو إلو
1: Realize that community is that village. It's the communities where families will prosper and thrive. And
0: محبرسب نحاد قشاتيو مخانو مستبال سدرابيتات عب محبرسب يو زبلت اقنز عمببن حجون كنكادوز قبقنا من قدي قنا اللونا دحري حيدة سومنات النينو سلس جمر عالم حما كنتات اير كمت مخانو نخط الدالو متنقع تقاريبو النينو تفتراوتر ايو كنتات اير كوينو ازتر ايوزي اب ككلتا وشعات تعامت زقات اميو اب ماكلاين مبراقاون سلاما وكيانوس مقوط زعبلو كنتات اير كلو كلو ايو اتي كنتات زخصت نايتكال ميتريولوجي عالم وانات صحابي كالست ساولو كنتات النينو كابسنة كسع نحاسك لتشحن إسران شدشتن أبزولوغي زي كخصة تقولو كمزلو كإلاتات كمزقمتو قليتو
2: This likelihood increases to around 90% through the remainder of the forecast period.
0: إزي كسع إتز ترفن آيتم بتكيزيت مالت كاب مسكرم كساب تحساس تخلو مخصاتو كسع كبابي تيس أمي إتاوي كبت إيقل آسر النينو كاب مبقلون العلي أبي سلام أوكيانو سيزكو عز إزي دمان حرشا كرب ساعات نقد تقاتات ماي سنسلت كربن من نوابرون هزبن زيت أوليو كابي يوكرين تسد درونات اب روسيا كتما سينت سينت بيترسبرغ زركب ناي سدد نقطة اندادن اب تقوم زركب مدبر حيل بحر نوقعيو برزدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي ترمينال ندادي كمز وقعو اب تقاطا مراخب روسيا زخونا هاقرات بالتيك زركبالو اب كرون تركب داسيت زركبو تادراو متأقن ماكلون كمز توقع عرقاقي تلو اتمت قاتي برزدنت روسيا فلاديمير بوتين ام منبري عدو زخونات كتما سينت بيتر تويترسبرغ قط اباو بورم دحري ممرحو زيتا خوونا ايو ازي خمزيلن كلو برزدنت يوكرين روسيا اب يوكرين اب تكايدو متقعتات كالو تاقرات نروسيا ايدق بالوا كبل كسيسو
3: Кожен з цих дронів, всі типи російських
4: Every single one of these drones, all types
0: Нефсу акаб каб зі дрони зі кулу айнет мисайлат Русія, каб кулен хаграт гелек кфалату наб Русія, ке атуе фецім кфарри зейк ілію. Із малет ка аби кулу камза амасалемет каати на хак хлэхлахат бетом на Русія гэнзаб згубу гэда бімит хас хада вайклитта тразі конас ва та драуі фрріят Русія зі газу ба ашхад згуд цару кфалат كابزي زولو ايو مالتيو
4: would simply come to a halt
3: без яких російське воєнне виробництво просто зупинить
0: حلافي بيت مغري اندستري مخاين متن بزحي مشتا ناي الكتريك مخاين كم زغرمو غليصو بي الكتريك سرحا مخاين كم باتري مس الكتريك سرحا مخاين ترى ناي هايبريد زعينتن مخاين ب 46 ميتاوي اورح غنبوت كاب كلو ميچتات مشتا حدست مخاين ب 46 ميتاو كم تشتا تفليطو اوستراليوان اورحي لعلي 21300 بي الكتريك سرحا مخاين زعدو خوينم اذن ما دارغا حد حمس كاب مشتا تات مخاين ዝኸውን እዩ ንተኸታታሊ ሰለስተ ወርሒ እዚ መሰጣ መኻይን ኤሌክትሪክ መርሕ ዝፀንሐ እዩ። ቶኒ ዌበር እዚ ውፅኢት እዚ ሰባት ብሰንኪ ልዕል ዋጋታት ነዳዲ ናብ ዝተሓተ ተጠቃምነት ነዳዲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ይቕየሩ ከም ዘለዉ ዝሕብር ኢሉ። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃዋሚ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ዕብት ብሰንኪ ልዑል ፍልሰት ይናወፅ ኣሎ ክብል ገሊጹ። መራሒ ተቃዋሚ ኣንገስ ተይለር ነዚ ርእቶ ዝሃበ ነቲ ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ድሕሪ ምርኣይ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ብ2.5 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ትንበያ ዝነከየ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ምክንያት ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዕብት ቁጠባ ዝተሓተ ዝኾነሉ ብሰንኪ ልዑል መጠን ወለድን ምውሳኽ ዋጋታት ነዳድን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኮይኑ ግና ሚስተር ተይለር እቲ ቀንዲ ምክንያት ንሱ ኣይኮነን ክብል ይሙግት።
5: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters.
0: GDP ወይ ጅምላዊ ጅምላ ዘቤታዊ እቶት ብመጠን ሓደ ሰብ ካብ 15 ርብዒ ዓመት ን10ይ ግዜ እዩ ንድሕሪ ተመሊሱ ዝርከብ። ኣብ ትሕቲ ሰልፍ ለበር ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ንፍልሰት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምግባር ስለምንታይ እዩ እቲ እንኮ ስትራቴጂ ቁጠባ ዕብት ክኸውን ደልይዎ? ኣብ ኒው ደልሂ ቅሬታ ኣብ ኒው ደልሂ ብባር ሓዊ ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 40 ድማ ቆሲሎም። እቲ ባር ኣብ ኣውራጃ ማሊብያ ናጋር ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግብን ሆቴልን ህንፃ እዩ ኣጋጢሙ። መሰኻኽር ሰባት ካብ ተሃልሃልታ ንምምላጥ ካብ ላዕለዋይ ደርቢ ከም ዘለሉ ይገልፁ። ተቐማጦ ድማ ነቶም ዘሉ ዝነበሩ ናብ መሬት ከይወድቁ ምእንታን ፍርናሻት ኣብ ጎደና ክዝርግሑ ተራእዮም። ናይ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተፃዋቲ ቴኒስ ኣሪና ሳባሌንካ ድሕርቲ ኣብ ሮላንድ ጋሮስ ዝተገብረ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ግጥም ካብ ፀወታ ፍሬንች ኦፐን ተገሊፋ። ሳባሌንካ ኣንጻር ዲያና ሽናይደር ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ብ3 ን6 7 ብ5 6 ብባዶ እያ ውድድር ኣወዲኣ። ዜና ቅድሚ ዘምና ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 11፣ ሲድኒ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 22፣ ኣብ ዳርዊን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 75 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።

0: بزح تمساسال بحر اللو وعين مالت تطعمو تمس ويزر زلو خنيتات كم حدا تكلته حد عينت بحر إذا اللونا شو جميرا نافت نابونا نوقتاو حساب نيرون مالت ناولد دي سرحنا وحيزين السلزنا برا النات unfair zhona system neru tna etiopia malet hada gabaray tserhu srahan tzerakhbo genzeb tamatatana khona tna gada ibuzhat subu zerakeb taft harasta na gen zhona shu'um stamalesna darga soliana yam defa tn malet twana zdefna na etiopia nemin khnmelas يا ولدي بزحت ميلبورن فلت سبات ذلوا تجارو ثينك فلتو ايت توم سدران سدرانا از فلت سبوزح الله دارغا بينوم يوم نيروم ايتوبيا اديوم من عبي ايو سو توسنا غيزي استمليسنا با مساتوم غيزين محلافي نيرو توانا انت اسمع علامه ناقن يو قليل نقرا خوانن هسان قول نيرو ناشعو ازرات بخرو الدنا شدش تورحو ينيرو قن يو حاد عينت بحسب انت تمساسل يفوكس يخليم نقرا علامة حاد عينت انتخوان بزح نقرا مقبار تزخب ادا نقرا مفوكسيو انا يو خينا سوليانا هاجر سوا يتفلتن قال دي ساوا عيات اوزي عايا انا ندوم هاجر سوا فلتية اوز انتعابي خوم يو لمدل لنبهز او سلزنا وركو تاو يو شعو تماليسنا خم تزبال كايو قال لي لخوانا ندابتنا مقبار مالا تاو مسبس حاعات فلتو تغوان قوا النخيلينا تم حرنيام فلونتينا النزارب كلتينا ኦሮምኛ ንሽተይ ደሐና ያነ ምን ማይብል ማለት በደንብ ጸጽ ሰምዕየ ግንት አፈይ ያው ረሲዕዩ የምዝራብ ብዙሕ ኾንኩን ግን ምስተመለስካ ኡንት ስበጽህ ያው ኽንደይ ኸም ተለወጥካ ወይም ናብፃ ደኸም ዝበጻኻ እዩ ዝርድአካ እና ግን ብጣዕሚ ማለት ኩልሻብ ንእግዚአብሔርና ንምስግኖቲ ሓቦ ሂቡና ናኡ وسينا مخياننا زحلفنا يوصل استعمت بتعم زير سعي زي نيرو
1: سلست علاما بيتساب مرأي دي نيرو ويس افتناي بون حرشان مسرحي نيرو تزخدكم
0: يو تبزنس سكندري نيرو نابونا نمتاو نوح جزي خوين يتحب زحاس كل مستبيني نهال لخو بزح زحاس وصرحي نيرو ناوين سرح مسعات خو دمو زبالي سعي دليت نيرو ننا تحادا علامة زنبرة مس نمم مهارة وخير كام جن مس كيزي هبكا مس ولدنا كيزي نمحلا في نيرو خوم وخوينو دمو اندحر نقرات تمجاجو منا يبعل نصر حفتها قرسب نمجماري نيرو تاو قسلنا اكسبورت او خوينا اكسبورت نمجمار نمجماري نيرو سو خلطي ومحيزنا اينا خينا حام سلسة عام الساكرفاي نمجمار كيزي حليفنا نممسا عندهر كوينو صراح عندهر تمجاجو دمو تصراح ما اخوينا خن جمرو ينيرو اقاطعم خوينو لك اديس ابا انت راتو تمجمرا ب برايمستر اصقا ينهالو مالتيو 2016 ينا
1: او هايلماريام
0: دزالي انهالو انا تا مالتا اب غوندر قلملا ولي سو بصبص انت جمرين عاتينا تاو انت خمس خونو كل واحد كنت فلتوهم خبيت جزء ينيرو كن
1: سلازي تاي حسكم تمليسكم كاب ايثيوبيا دحر ثلاث عامات
0: دحر ثلاث عامات حدا يوت خلت عامات فرغانا بهاجر سبنا حلفنا يوم تمجمر عامات دارغانا يبعلنا سرح سرح هاي سرحنا مبالك عليو ام حجاز زدراينا نيرنا مالت اقوم ساعتنا بزح نغر مس افتناي صدرا صراحه افت حرشا والمسران نغرنا يعني نيرنا مالت هافست غيزينا ام را غيزي مسرحتنيا موعال كل يوم نغر تاب دارغا خفت محلا وهل زي سرحنا يرغر يله مالت حاجه او حاجه رسنت تنبر بتليفت زلنا يو كواوي سرحتنيا مهر كبطا مخبيديو

كرة سمعتنا نايل مدبنا قد مزامو أرستات زينا قدق ملكم دحري حيدة سومنات النينو سلز جمر عالم حما كنتات عير كمتسن مخانون نخت الدالون متنقاتها قريبو حالا في بيت مخري اندستري مخاين متن بزحي مشت انا الكتريك مخاين كمزا قرمو قليسو ناي عالم كتر حادت اتواتيت تينيس ارينا سابلنكا دحرتي اب رولاند غاروس تقبر ناي ربع فتسامي قد ما بتوتا فرنش اوبن تقليفا ار سمعتنا نايلو مدبنا زازينا لنا ابزمت سوني استفارالي تحسطو تاتحزنا كنملسينا كساب شعو سلام كنازمني لكم مساخن تسنحكو ادالاو نقرب انزمدب بينا سمره بروح معلتي